كنك غيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers but the trigger is in your mouth استنى استنى استنى استنى دقيقة انا مي مش حريقة كلماتي غميقة getting harder to breathe

امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم دانسي نفيت في البرد القارس دانسي نفيت في البرد القارس That's my food.